0: Radio X. Mehr Kontrast.
1: انتخابات لبنان 2009 صباح زيران ومصوت.
2: ليك يابا لمين عم بتصوت؟ لا لا شو بدك فيه شو بدك فيه؟ تعال صوتنا صوتنا وانت ابن الطايفة بعدين $100 ما بضره حلوه خوف $100 وصوت.

للوحدة الوطنية انت صوت ضد اي طائفية انت صوت ضد الالعاب السياسية انت صوت صوتك مثال للحرية انت.

راني طالبه وينو لو كان ربي كتبه ليا نعشق عشقية ننسى غير هموم الدنيا الدنيا ما كان وين.